0: Fakers wherever you go.
1: For iOS and Android.
0: Download the application now. Jordan TV.
1: Download the app for iOS and Android.
0: Jordan TV. Radio Jordan.
1: Yo, music.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: My number one radio station at work and on the road. 96.3. Always.
4: Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you.
3: One radio journey.
5: You know what you did?

0: 8 a.m. at the time here at Radio Jordan Broadcasting from Amman. I'm Rana Hassan. Good morning. Jordan dispatches a humanitarian relief convoy to the Jordanian Field Hospital Nablus 11, carrying medical, humanitarian, and relief supplies. The King Abdullah II Fund for Development backs 20 political empowerment projects. The Royal Commission for Jerusalem Affairs says illegal Israeli settlement expansion is a deliberate colonial policy to displace Palestinians. An Israeli occupation strike kills 3 Palestinian civilians in Gaza. Iran and the United States conclude a round of indirect talks focusing on maritime traffic in the Strait of Hormuz and unfreezing Iran's funds. Russian airstrikes kill 8 people and wound more than 30 others in the Ukrainian capital, Kyiv. A team of students from the German-Jordanian University wins first place in the Open Scientific Projects category at the World Robot Caspian Cup 2026. And moderate summer conditions continue to prevail in different areas, while it will be hot in Aqaba and the Jordan Valley.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: The Breakfast Show on Radio Jordan 96.3.
3: You've been listening to 96.3.

0: 10 a.m. is the time here. Radio Jordan broadcasting from Amman. I'm Rana Hassan. Good morning. Jordan dispatches a humanitarian relief convoy to the Jordanian Field Hospital Nablus 11, carrying medical, humanitarian and relief supplies. King Abdullah II Fund for Development backs 20 political empowerment projects. The Royal Commission for Jerusalem Affairs says illegal Israeli settlement expansion is a deliberate colonial policy to displace Palestinians. An Israeli occupation airstrike kills 3 Palestinian civilians in Gaza. Iran and the United States conclude a round of indirect talks focusing on maritime traffic in the Strait of Hormuz and unfreezing Iran's funds. Russian airstrikes kill 8 people and wound more than 30 others in the Ukrainian capital Kyiv. A team of students from the German-Jordanian University wins the first place in the Open Scientific Projects category at the World Robot Caspian Cup 2026. And moderate summer conditions continue to prevail across different areas, while it will be hot in Aqaba and the Jordan Valley.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: is the snatch.
1: The Ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
2: Just enjoy the ride.
3: 96.3 FM. 3 FM.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: Radio Jordan.
5: Back to the music.
6: The number one radio station.
7: They have a really good variety.
8: It's just been on so long and I grew up with them.
9: 24/7.
10: 96.3.

0: WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. 96.3

0: WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.
2: Back to the music. The number one radio station.
3: They have a really good variety.
4: It's just been on so long and I grew up with them.
5: 24/7.
6: 96.3.

0: our WhatsApp number 078-0435-111.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.